بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصف أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد

الله أكبر. صباح صباح. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. صباح الله أكبر. ربنا اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. تحية مباركة. السلام عليك ورحمة الله. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا وصليت على سيدنا وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد يا مقلب وعلى

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji